0: واختار شيخ الاسلام ابن تيميه جواز اخراجها من قوت البلد. اما شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ يا هلتا افكر دجا ابنشن دارون متاني باسي وانشن بن زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكو ايرن ابنشن دلار باسكيشي بمكو دجاجي ايرن ابنشنسو
1: ولو قدر على الاصناف المذكوره كودا متون ينا دقيقه يفتر دجا وانشن دين
0: اما سي زما وانشن دين باسوني ابنشن دارون سبا تو يبسكي ايه ابنشن دين garin su saboda ai mutanen garin ake so ka ba su ci me amfanin ka ba su abin da ba za su ci ba ba abincin su ba yanzu ka zo nan kan ka ce zaka fitar da zakatu da kai ka fitar da fara kaga ba abincin mu bane in ka gana ci sai marmari kuma sai rana da wani ko a haka ma wani ba zai ci ba
1: an gane ko wadiya mai nan imam ahmad kuma wannan ma wata riwaya ce daga imam ahmad din cewa za a iya haka وقول اكثر العلماء مجني مجانا موت يرنشن مالغي كما يفتر بئر الابنشن برنسو وافضل هذه الاصناف وغيرها من انواع الاطعمة بكل وفي فيتا ندج نوءك مؤمن ابنشن شكا دعك فتاد ما وصنسو ندج الدنب وجن ابنشي انفؤها للمتصدق عليه من دسنكي وان اكبا وصدكر امقاني لانه الذي يحصل به الابناء المطلوب في ذلك اليوم domin shi ne wanda ake so ya samu wadata a wannan rana na ka ta sai ka bashi abin da zai amfana sannan wadatar ta sa na biyar zahir hadisi abi sa'id zahirin hadisin abu sa'id al-khudri anna al-wajiba abin da zama wajibi na fuskar abin da za a fitar adadin sa sa'un shine sa'i sawa'an akana min al-himbati ba bambanci sa'in na alkama ne au min gairi hako na waninta shi dai a wajen abu sa'idin shi ne dole ne sai an kai sa'in an gane ko amma a fatawar sauran sahabbai fa za a iya fitar da rabin sa'i na wasu abinciccikan da kimarsu take da daraja kamar yadda na bada misali da shinkafar gwamnati ta ga kimarta tana da daraja kuma za ka ce in mutum zai fitar da masara da wanda zai fitar da shinkafar gwamnati duk ɗaya suke ba suna da bambanci kima wancan ta fita wancan an gane ko wa huwa mazhabu malik kuma wannan shi ne mazhabar imamu malik kan cewa dole sai an fitar da sa'i wa shafi'i ita ce mazhabar shafi'i wa ahmad mazhabar ahmad wa jumhur da mafi yawan malamai wa zahaba abu hanifa imamu abu hanifa ya tafi ila annahu yujzu min al-hindati nisfu sa'id yace in alkama ce ma'ana abu mai daraja ne to a iya ba da rabin kwali rabin sa'i wa ibn al-qayyim yamin yana karkata fil hadi a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ila taqwiyati adillatihi zuwa ga karfafa dalilan imam abu hanifa wa qatara hadha al-qawla shaykhul islam ابن تيمية كما ابن تيمية ما يازا قوانا زنشي نتيوا إذن أبنش ميكيماني فبادول في عن كيسا إبا هذا بعد رب السائي وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات فبيت ونشيني قياسي نمو دم الإمام أحمد أكفارا وما أكفارا ما إمام أحمد يتي إذن أبنش ميكيماني فباسي أمبادا تيكي تيكي مقوان وباسي أبادا لن يرب مقوان يقول لا أكفارا أنتي أتيان دمسكيني نوا idan sittin da in kabbara ran kwaci asharatu masakin goma ko amma an saurar kabbarori ne yake cewa sittin miskinan miskini sittin to miskini sittin din nan abincin da zaka ba su ai ba abinci ne first class ba dan garau garau ne haka yayin garau garau haka shi ba na kasa can ba shi kuma ba na sama can ba to sai imamu Ahmad yace idan abincin da zaka ba wa miskini sittin din sai ka samu plate mai kyau mai tsada ya ce to anan ka ciyar da 30 ya isa an zanta rima 30 saboda za ka ciyar da su mai kyau mai daraja wanda in garau garau ne sai ka ciyar da tarima da kuɗin wannan plate 30 ɗin sai ce to tunda abincin ya yi kyau to a rage maka adadin mutanen in aka fara rantsuwa ce a madadin ka ciyar da 10 sai ka ciyar da nawa 5 in da sauran kafarori ne da ake ciyar da 60 in za ka ciyar da su abinci mai tsada to a madadin ka ciyar da 60 sai ka ciyar da 30 da haka ibnu taymiya yace wannan kiyasi na maganar ahmad kenan shi kuma a wajen ciyar da miskinai aka fara kuntu shaykh basan yace nace wal ahwatu amma abin da yafi ciyarwa